لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيد وجابني عهالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالة ويزرع الوعر ويسقي الصليخ ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تدلف بالشتي،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنت وخي رجعوا
1: يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا،
1: بدها طريق ونتبعدن عنا وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا،
3: بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
1: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله معنا، رح أحمل السطح وأزرع لهم الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب.
0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة
3: أريبيا. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينه لعليا رفقاته.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية.
3: والبنت بس خلصت التكاية حطتها على الديوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغنين متلي الدني.
3: ايه مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية عالديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في عالحيط صورة، والناس بعدوا الناس بيحبوا وبيحسدوا وبغاروا، وهالبيت ما عايش فيه الا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هيك

0: وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: أشعر بس سهر سهر.
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا سكر قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
7: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية

0: المكشفات والابتكارات الشيقة. على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. هجمات جديدة متبادلة في الجنوب اللبناني بين إسرائيل وحزب الله قبل استئناف المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية اليوم، وبعد ساعات من الإعلان عن اتفاق يوقف الحزب بموجبه هجمات على إسرائيل، وتمتنع الأخيرة عن شن ضربات على بيروت وضاحيتها الجنوبية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، وسط حديث بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان. روسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. إلى التفاصيل.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم. استمرت الأعمال القتالية في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق هدنة جزئية يقضي بامتناع إسرائيل عن شن الضربات التي كانت تستعد لتنفيذها على بيروت وضاحيتها الجنوبية، مقابل أن يتوقف حزب الله عن هجماته على إسرائيل. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه اعترض مقذوفين أطلقا من لبنان، وذلك بعد شنه لضربات مسائية على عشرات البلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات ليلية على أهداف إسرائيلية. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
4: نجحت الاتصالات الأمريكية في تحييد ضاحية بيروت الجنوبية من ضربة إسرائيلية واسعة، لكن الضربات تواصلت في الجنوب
5: عربية.
4: خطفت أكثر من 12 بلدة، بينها المروانية التي قتل فيها 4 أشخاص، وكانت مدينة صور قد تعرضت لاستهداف مقابل مستشفى جبل عامل، أسفر في حصيلة أولية عن مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين، وأدى إلى دمار كبير في المستشفى والمباني المحيطة به، كما سقط عدد من القتلى والجرحى في زفتة، سلعة، شحور، زبدين، البازورية، عبة، وعلى طريق النبطية الخردلة. حزب الله بدوره استهدف 3 دبابات وقوة مدرعة أثناء تقدمها باتجاه ملعب حداتة، وذلك بعد أن فجر فيها 2 من العبوات الناسفة، كما استهدف تجمعاً للآليات في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة ودبابة في البياضة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مستبقاً ذلك ب30 عملية في قرى الخط الأصفر والداخل الإسرائيلي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد، بعدما قال إنه أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله من خلال ممثلين عنهم لم يسمهم، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد قوبل إعلان ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بمواقف سياسية متباينة في الداخل الإسرائيلي. ينقل لنا أبرز هذه المواقف زياد حلبي في هذا التقرير من القدس.
6: تطور دراماتيكي هز الساحة السياسية في إسرائيل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن إسرائيل وحزب الله ملتزمان بوقف إطلاق النار، كاشفا ضمنا عن منعه استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة أحدثت صدمة داخل الحكومة الإسرائيلية وفتحت موجة واسعة من الانتقادات. رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينفي التفاهم بل أقر به ضمنا عندما قال إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت فقط إذا استمرت الهجمات عليها من قبل حزب الله، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش سيواصل عملياته في جنوب لبنان. أما وزير الدفاع كاتس فحاول احتواء الغضب الداخلي، موضحا أن لا وقفا لإطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية، وأن معادلة الضاحية في حال استمرار الهجمات على إسرائيل ما تزال قائمة. لكن تصريحات ترامب أشعلت عاصفة سياسية وإعلامية، المعارضة شنت هجوما غير مسبوق على نتنياهو إذ وصفه ليبرمان بأنه دمية بيد الإدارة الأمريكية، فيما اعتبر نفتالي بنت كما لبيد أن إسرائيل تحولت إلى دولة وصاية لا تملك حرية اتخاذ القرارات الأمنية. وفي الشارع الإسرائيلي خاصة في شمال إسرائيل تصاعدت موجة الغضب والانتقاد بعد أن اتضح مجددا بأن قرار التصعيد والاحتواء على الجبهات كافة باتت بيد ترامب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تتقدم قواتها البرية نحو نهر الزهراني في عمق توغل لها في لبنان منذ 25 عاما. في المقابل قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الجماعة ستدعم وقفا كاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية. وسط ذلك أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستسعى إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار خلال جولة المحادثات المباشرة الجديدة المقررة اليوم مع إسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية عن مآلات التفاوض المباشر بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في ظل التصعيد العسكري. حدثنا من بيروت نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولي هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
5: نعم، سيلتئم اليوم وغدا في وزارة الخارجية الأمريكية جولتان الخامسة والسادسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وهاتان جلستان ستلتئمان على صورة الجلستين الأوليين تحت النار بسبب رفض إسرائيل وقف النار الشامل في لبنان، وتريد وقفا جزئيا وذلك ما يريده الأمريكيون على أنها مصرة على الاستمرار في تدمير القرى ولا مبالية بالتفاوض الأمريكي ومعولة على الآلة العسكرية، أولا لفرض مزيد من الضغوط السياسية على الدولة اللبنانية، وثانيا مزيد من الضغوط الميدانية على حزب الله بتلويحها بخطف الضاحية الجنوبية. مع ذلك يصر رئيس الجمهورية جوزيف عون على المضي في خيار التفاوض المباشر، وهو ما أعاد تأكيده البارحة بأن التفاوض هو أسلم من الحرب إلا أن مساره يحتاج إلى وقت. أضاف عون أيضا أن البعض يعتبر التفاوض استسلاما لأنه ليس كذلك، وهو ليس تنازلا بل حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن.
2: استبعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت. هذا وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في نهاية العام الجاري، وجاء التشديد هذا من غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا التي قال مندوبها إنه على إسرائيل أن تساعد الحكومة اللبنانية بدل أن تعرقل عمل هذه الحكومة. ويلقي التصعيد في لبنان بثقله على المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إيران صعدت من لهجتها أمس مهددة بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري. ذكرت أن طهران علقت تبادل الرسائل والمباحثات مع واشنطن حول التفاهم لوقف الحرب بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. المزيد في تقرير علي الباشا من طهران.
7: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم، إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هذا الانتهاك له ثمن سوف يتم تسديده في موعده. تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع إيران مستمرة وإنه لم يبلغ بغرار بشأن تعليقها، فيما ذكرت شبكة ABC نيوز أن ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأعلنت الكويت والولايات المتحدة أمس عن التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما دوت سفارات الإنذار في أنحاء إيران. في تصعيد جديد للحرب في أوكرانيا، شنت روسيا هذا الصباح هجوما واسعا على هذا البلد أي أوكرانيا، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بعضهم في العاصمة كييف التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، والتي يحدثنا منها محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في التقرير التالي.
8: نوتة أريبيا.
9: العشرات بين قتلى وجرحى في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا في هجوم كبير شنته القوات الروسية باستخدام عدد قياسي من المسيرات والصواريخ وفق تأكيد السلطات، مع تسجيل أضرار واسعة في مناطق متفرقة من المدينة وضواحيها. 7 أحياء في كييف شهدت ضربات روسية في هجوم تواصل على مدار أكثر من 5 ساعات، سمع خلالها دوي انفجارات ونشبت حرائق في منشآت حيوية للبنية التحتية ومباني سكنية وتجارية. يواصل رجال الإنقاذ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا مع وجود مفقودين وعالقين تحت الأنقاض وفق تأكيد عمدة المدينة. مناطق دنيبرو وخاركيف كانت هي الأخرى مسرحا للهجمات الروسية، مع تسجيل قتلى ومصابين أيضا وفق تحديث السلطات المحلية في هذه المقاطعات. الهجوم جاء بعد ساعات قليلة من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والاستخبارات العسكرية من أن موسكو ستوجه ضربة واسعة على كييف ومقاطعات عدة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بتجارة النفط الروسية في المحيط الأطلسي، وأمرت السفينة بالتوجه إلى فرنسا في خطوة قالت روسيا إنها غير قانونية وتصل إلى حد القرصنة الدولية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الناقلة كان يشتبه برفعها علما مزيفا وتسنى اعتراضها بدعم من بريطانيا، فيما أشار موقع لتتبع السفن إلى أن الناقلة كانت ترفع علم مدغشقر. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في موضوع آخر أعلن أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 90 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر اختار فرنسا الذي احتضنته ضواحي باريس يوم أمس، بما في ذلك كما يقول ماكرون الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. استقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمس نظيره الجزائري خلال زيارة عمل يقوم بهذا الأخير لباريس تستمر 2 في إطار انفراج العلاقات بين البلدين، ويتوقع أن تتناول المحادثات مسألتي الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة إضافة إلى قضيتي الحماية المدنية والهجرة. الهجرة التي توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي لاتفاق لتشديد السياسة بخصوصها في دول التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. نجوى بن مبارك.
10: الاتفاق يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، مع إتاحة إمكانية إنشاء مراكز خارج أوروبا لاستقبالهم تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم. ومن المنتظر أن يخضع هذا الاتفاق لتصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ. وبدأت عدة دول أوروبية من بينها الدنمارك والنمسا وألمانيا دراسة خيارات لإقامة هذه المراكز في دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان. في المقابل شككت فرنسا في جدوى هذه المراكز، بينما عارضتها إسبانيا معتبرة أنها قد تنطوي على مخاطر تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. ولا يعد هذا التوجه جديدا، إذ سبق لإيطاليا أن أنشأت مركزا في ألبانيا لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم، غير أن التجربة واجهت عقبات قانونية عديدة ما أدى إلى بقاء المركز شبه فارغ لفترة طويلة بسبب الطعون القضائية المتكررة.
2: ردت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تصل قيمته إلى حوالي 135 مليون دولار. طالبت به كيغالي نظير إلقاء لندن اتفاقا بينهما كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وعللت المحكمة قرارها بأن بريطانيا ليست ملزمة بدفع النفقات غير المسددة طوال سنتين المتعلقة بهذا البرنامج الذي علق قبل حوالي عامين. عين الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي حكومة جديدة تضم بعض أعضاء وحلفاء حزب باستيف بزعامة عثمان سونكو على الرغم من إعلان الأخير أن حزبه لن يشارك في هذه الحكومة. النشرة انتهت وكان فيها هجمات جديدة متبادلة بين إسرائيل وحزب الله قبل استئناف المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة وسط حديث بأن طهران علقت المفاوضات بسبب التصعيد في لبنان. وروسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولي.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: الطقس معك ريتا، كيف هو الطقس في باريس والعواصم الأوروبية من حولها؟
1: مطر يعني بشكل عام. نبدأ من باريس، مطر اليوم مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. لندن مطر أيضا الحرارة 19 درجة. بروكسل مطر الحرارة تصل إلى 20 درجة. في برلين الطقس غائم بالإجمال حرارة 26. روما غائم بالإجمال حرارة 28 درجة. مدريد غيوم متفرقة الحرارة تصل إلى 30 درجة. لشبونة غائم جزئيا الحرارة 23. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بشكل عام الحرارة 29 درجة.

0: وبعد إعلانه في إسرائيل أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمر باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت رغم قرار سابق بتجنب قصفها، تحركت طهران للمرة الأولى من مجرد إدانة اعتداءات إسرائيل إلى تحذير قواتها المسلحة في بيان من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا تستطيع تحمله، بل إنها أنذرت سكان مناطق شمال إسرائيل بضرورة إخلائها في حال استهداف ضاحية بيروت. أكثر من ذلك، قال الإعلام الإيراني إن طهران علقت تبادل الرسائل مع واشنطن، بل رجح انتهاء الهدنة مع الولايات المتحدة بسبب الهجمات على لبنان، أي أن إيران لوحت بوقف المفاوضات. وفي الأثناء أكد وزير الخارجية الإيراني أن خرق الهدنة في لبنان يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار في كل الجبهات، أي بما في ذلك مع واشنطن. جاءت هذه التطورات قبيل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا في شأن لبنان، لكن بالأخص عشية الجولة الرابعة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن اليوم. ورغم تأكيد الرئيس اللبناني الاستمرار في هذه المحادثات، إلا أن اتصالاته مع الجانب الأمريكي سلطت الضوء على صعوبة المضي فيها إذا استمر التصعيد، تحديدا لأن مصادر عدة أفادت بأن التهديد الإسرائيلي للضاحية يحصل بضوء أخضر أمريكي. كما أبلغ الرئيس اللبناني واشنطن بأنه تلقى من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله سيلتزم وقفا شاملا لإطلاق النار إذا التزمته إسرائيل. ولذلك أعلن الرئيس دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو مساء أمس أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو أنه لن يرسل قوات إلى بيروت وأن أي قوات أرسلت إلى هناك أعيدت بالفعل. وكان قرار استهداف ضاحية بيروت وجه بانتقادات حادة داخل إسرائيل، اعتبرته تصعيدا غير مدروس وغير مبرر.
1: نواصل معكم تقديم الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية. الآن إلى جولة على الصحف والمواقع العربية مع كيلميز زين الدين. توقفين بداية عند مقال في موقع أساس ميديا يتحدث عن مرحلة الإهانة الأمنية كما يصفها.
2: نعم آدم، يرى الكاتب عماد الدين أديب أن المنطقة تدخل ما وصفه بمرحلة إهانة أمنية تتسم بتصاعد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وفرض الوقائع بالقوة العسكرية والاقتصادية والأمنية. وينقل عن مسؤول عربي أن السنوات المقبلة ستشهد أعلى درجات الابتزاز السياسي في الشرق الأوسط. يعتبر الكاتب أن النظام الدولي يعيش حالة فوضى بعدما تراجعت مكانة الشرعية الدولية ومؤسساتها، وأصبحت القوة العسكرية والاقتصادية العامة الحاسم في رسم السياسات. كما يصف العالم بأنه يواجه أزمات متراكمة من الحرب في أوكرانيا إلى تباطؤ النمو العالمي وأزمات الطاقة. ويحذر الكاتب مما اعتبره رؤية إسرائيلية استيطانية تقوم على توسيع السيطرة الأمنية والعسكرية في الأراضي العربية مع تغييرات ديموغرافية وجغرافية في الجولان وجنوب لبنان كما في غزة واستمرار ملاحقة خصومها الإقليميين. ويخلص الكاتب إلى أن مستقبل المنطقة سيتحدد وفق موازين القوة في واشنطن وتل أبيب ومستقبل النفوذ الإيراني ووضع السلاح في غزة وجنوب لبنان، مؤكدا أن الإجابات عن هذه الملفات قد ترسم سنوات صعبة وربما الأسوأ في تاريخ المنطقة القريب.
1: في المدن الإلكترونية توقفت عند مقال كاتبه تساءل كيف يمكن للبنان تحويل جرائم الحرب إلى ورقة قوة.
2: آدم، يرى الكاتب عبد الفتاح الطاب أن أي مسار تفاوضي لبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 يجب أن يترافق مع مسار قانوني موازن لملاحقة إسرائيل على الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب. يستند هذا الطرح إلى مبادئ المسؤولية الدولية التي تتيح المطالبة بتعويضات عن الأضرار البشرية والمادية والبيئية والاقتصادية باعتبارها حقا قانونيا لا مساعدة أو هبات.

0: يشير المقال إلى إمكان اللجوء إلى محاكم وآليات دولية مختلفة، إضافة إلى توثيق الانتهاكات والخسائر وفق معايير قانونية دقيقة، كما يستعرض تجارب دولية سابقة أثبتت إمكانية تحويل المسؤولية القانونية إلى تعويضات ملموسة. ورغم العقبات السياسية والقانونية كصعوبة التنفيذ والضغوط الدولية، يعتبر الكاتب أن التحرك القانوني يشكل ورقة قوة تفاوضية تحمي حقوق لبنان والضحايا وتمنع التفريط بها في أي تسوية سياسية مستقبلية، ويخلص إلى أن القانون الدولي لا يتعارض مع التفاوض السياسي، بل يعزز موقع لبنان التفاوضي ويحفظ حقوقه على المدى البعيد.
1: تواصلين دائما هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية، لميس تنتقلين إلى العربي الجديد، ومقال كاتبه تحدث عن ما وصفها بثنائية الفساد والسلاح في العراق.
0: يرى الكاتب إياد دليم أن العراق يعاني من أخطر مشكلتين تهددان نظامه السياسي منذ عام 2003: الفساد والسلاح المنفلت بيد الميليشيات. يعتبر دليم أن هاتين الظاهرتين نشأتا مع مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي، حيث تداخل النفوذ الأمريكي والإيراني في صناعة النخبة السياسية وتمويل الأحزاب والفصائل المسلحة، ويؤكد أن الفساد والميليشيات أصبحا جزءا من بنية النظام السياسي، فلا يمكن فصل إحدهما عن الآخر، إذ تهيمن الفصائل المسلحة على القرار السياسي والاقتصادي وعقود الدولة. كما يشير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي ترفع شعار مواجهة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن تجارب الحكومات السابقة لم تحقق تقدما ملموسا. يرى الكاتب أن نجاح أي إصلاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية ودعما دوليا حاسما، لأن الدولة عاجزة بمفردها عن مواجهة الميليشيات. يحذر الكاتب من أن استمرار هذه الثنائية يجعل العراق مصدر تهديد للاستقرار الإقليمي، ويزيد من هشاشة الدولة ومؤسساتها.
1: إندبندنت عربية فيها توقفت عند مقال تحت عنوان بوتين يدفع الناتو إلى شفير التصعيد.
0: يرى الكاتب أن سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا شكل اختبارا خطيرا لحلف شمال الأطلسي الناتو، إذ أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحادث عرضيا أم استفزازيا روسيا متعمدا. ويشير إلى أن موسكو تستفيد من حالة الإرباك داخل الحلف، لأن مجرد التردد في الرد يمنحها مكسبا استراتيجيا. ويؤكد الكاتب أن روسيا تعتمد أساليب الحرب الهجينة من اختراقات جوية وهجمات سبرانية وعمليات تخريب واستخبارات بهدف إرباك خصومها واستنزافهم دون الوصول إلى مواجهة مباشرة. كما يلفت إلى تزايد حوادث اختراق المجال الجوي لدول الناتو، ومنها بولندا ودول البلطيق ورومانيا. ورغم التفوق العسكري والاقتصادي الكبير لدول التكتل مقارنة بروسيا، فإن الحلف يتجنب الصدام المباشر بسبب الترسانة النووية الروسية. يخلص الكاتب إلى أن فلاديمير بوتين يواصل اختبار حدود الردع الغربية، مستفيدا من الخشية المتبادلة من التصعيد النووي الشامل.
1: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية، أعدتها وقدمتها لميس زين الدين.
2: والآن إلى الريبورتاج من القاهرة من توقيع دينا إبراهيم.
1: تسلط دينا في ريبورتاج اليوم الضوء على شارع الفن، وهي مبادرة تعيد الفن إلى قلب القاهرة.
3: في وسط القاهرة المبنية بالكامل على الطراز الأوروبي في عهد الخديوي إسماعيل، وبعد ضجيج السيارات فجأة تتحول المنطقة إلى مسرح ومعرض مفتوح. موسيقى حية، رسم مباشر، عروض فنية، وفنانون يتنفسون فناً وثقافة في وسط الجمهور.
4: نوتا عربية.
3: المبادرة التي أطلقت منذ أسابيع قليلة بالتعاون بين محافظة القاهرة وأكاديمية الفنون بمعاهدها التسعة، منها الباليه والموسيقى والمسرح والفنون الشعبية، حولت شارع الشريفين التاريخي إلى شارع مفتوح للفنون والثقافة بكافة أشكالها في أيام الخميس والجمعة والسبت من السادسة إلى التاسعة مساء. المبادرة هدفها تقديم العروض الفنية للناس مجاناً بلا حجوزات أو تذاكر أو الاضطرار للاختيار بين العروض، حيث تتجمع في هذا الشارع الفنون التشكيلية جنبا إلى جنب مع العروض الراقصة والأغاني الحية في تمازج فني وثقافي مليء بالحيوية. أسماء التهاني فنانة تشكيلية.
5: هي دي مش بس فرصة ليا، هي فرصة لكل فنان مصري عنده موهبة عايز ان هو يوريها للناس ويعبر عن اللي جواه بكامل حرية.
3: ليليا سليمان مغنية.
6: انا شاركت في 3 ايام، يوم الخميس والجمعة والسبت، كلهم كنت بعمل فيهم غنى، يا اما كاريوكي على مزيكا يا اما من غير مزيكا بغني مع الناس، انا بغني شويه وهم بيغنوا شويه، ودي كانت اكتر بحبيتها اكتر من المزيكا كمان، لان كنت حاسه ان الناس بتنبسط اكتر وبسمع صوتهم كده بستمتع.
3: ممر الشريفين شارع للمشاة فقط، محاط بالمباني القديمه ذات الطراز الاوروبي التي انشئت في نهايه القرن 19، ومضاء بالمصابيح العتيقه التي وضعت مع تاسيس المكان، ومع أصوات الموسيقى والغناء والفولكلور والرسم الحي والتصوير تشعر بالتمازج بين عراقة الماضي في القاهرة الخديوية ومعاصرة فنون الشارع الحديثة. محمد أحمد فنان تشكيلي.
7: جايين بنوضح هنا فكرة التراث ممكن تتحط ازاي في عمل فني صغير جدا كأنها لوحة فنية، بصبغات وضغط على الجلد وتطعيم بالمعدن كقطعة فنية أي حد يقدر يقتنيها، بس هي قطعة واحدة مميزة ملهاش مثيل.
3: الإقبال ليس فقط من المصريين صغارا وكبارا، ولكن أيضا من الزائرين العرب والأجانب لمعايشة تجربة كاملة من الثقافة والهوية المصرية.
8: في أماكن حلوة قوي، في رسمات حلوة، ويعني الأجواء جميلة جدا وعجبني المناظر. طبعا
9: في ناس أول شيء بيغنوا، بعديها هون في رسومات، وفي كانوا رسم على الجلود أو هيك شيء.
3: دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.

0: كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: وساعة تشير إلى 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
3: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار القائم وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. وقال ترامب إنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع طهران بشأن تثبيت الهدنة ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين. وفي الملف اللبناني، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن موافقة حزب الله على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل يقضي بوقف الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع الحزب عن مهاجمة إسرائيل، تمهيدا لتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إسرائيل وحزب الله وافق على وقف القتال، مؤكدا أن نتنياهو تراجع عن عملية كانت تستهدف بيروت، فيما وافق حزب الله عبر وسطاء على وقف إطلاق النار. وأعرب ترامب عن أمله في أن يستمر هذا الاتفاق إلى الأبد رغم تأكيد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان. هذا وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة استمرار الوجود العسكري لقوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء ولايتها الحالية أواخر العام الحالي. قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء هجمات جوية روسية استهدفت مدنا أوكرانية عدة بينها كييف ودينيبرو وخاركيف فجر اليوم. وأفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مبنى سكني مكون من 24 طابقا لأضرار جسيمة وانهيار جزئي وسط مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض. وتأتي هذه الهجمات بعد تحذيرات من استعداد موسكو لشن هجوم واسع في وقت يتواصل فيه النزاع بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. أفادت الشرطة الأمريكية بأن مسلحا قتل 6 أشخاص ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، وستصبح التعديلات سارية على البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية الأسبوع المقبل. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 321 مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، البيانات تشير إلى ارتفاع واضح في مخزونات النفط العائمة عالميا مع تركز الزيادات في أوروبا وبحر الشمال وآسيا، أي دلالة لذلك؟
4: تحية طيبة للجميع. ارتفاع المخزونات النفطية العائمة بنسبة 8.8% خلال أسبوع واحد فقط مؤشر مهم حقيقة له العديد من الدلالات. الدلالة الأولى أن هذه الارتفاعات قد تشير إلى أن هناك تأخر في سرعة تجهيز الشحنات النفطية مقارنة مع الفترات السابقة، كما قد يشير إلى أن هناك تأجيل لعقد صفقات شراء أو بيع النفط خلال هذه الفترة على أمل الحصول على أسعار أفضل خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى أن هناك حالة من الاختناقات وتعطيل عملياتي في بعض الموانئ ومحطات التفريغ والمصافي حول العالم. من الجانب الاقتصادي، زيادة المعروض بالنسبة للنفط العائم يعني أن جزء من هذا المعروض لا يتم استيعابه بسهولة في الأسواق، وهذه خطوة قد تشير أو إشارة مبكرة على أن السوق يتجه إلى عملية التوازن في العرض والطلب. وهذا بالتأكيد مؤشر يساعد على ضبط الأسعار وتقليل الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أسعار النفط خلال الفترات الماضية.
2: وما هو أثر هذه البيانات زياد على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟
4: نعم، الأثر الأقرب يميل إلى الضغط على الأسعار. ارتفاع المخزونات العائمة حول العالم مثل ما ذكرت يعطي السوق انطباعا بأن المعروض المتاح أكبر من الطلب الفوري، لكن هذا لا يعني بالضرورة هبوطا حادا وملحوظا بشكل كبير في الأسعار. النفط يتأثر كذلك بعوامل أخرى تتعلق بقرارات أوبيك وأوبيك بلاس واستمرار التوترات الجيوسياسية لا سيما في منطقة الخليج وتأثيرات استمرار إغلاق مضيق هرمز. كذلك نتحدث هنا على طبيعة ومستويات الطلب الصيني وحركة الدولار وقيمته حول العالم. بمعنى آخر أن هذه البيانات تضيف عامل ضغط هبوطي نعم، لكنها لا تحسم اتجاه السوق بشكل مفرد. إذا بالتأكيد إذا تحولت هذه الزيادة من المخزونات العائمة إلى اتجاه مستمر على أساس أسبوعي، قد يكون لذلك أثر أقوى حقيقة على مستوى الطلب وكذلك بالنسبة لفائض المعروض. أما إذا تراجعت هذه المخزونات العائمة بشكل سريع خلال الأسابيع القادمة، فهذه قد تعتبر مجرد اختناق مؤقت في حركة أو سلاسل نقل الطاقة حول العالم، وحينها لن يكون ذلك له تأثير كبير على اتجاه الأسعار، وإنما ستكون هناك مؤثرات أخرى تتحكم بسعر النفط ارتفاعا أو هبوطا.
2: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: تقل بكم الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. تتوقفين بداية عند دراسة تقول إن الفرنسيين يملكون حوالي 4000 طن من الذهب، وهو مقدار يفوق احتياطات بنك فرنسا.
1: نعم، تظهر دراسة وطنية حديثة أن 66% من الفرنسيين يمتلكون قطعة واحدة على الأقل من الذهب، وتتمثل هذه المقتنيات في الغالب من المجوهرات العائلية والحلي الشخصية. ويقدر إجمالي ما يحتفظ به الأفراد من الذهب في فرنسا بنحو 4000 طن، وهو مخزون ضخم لا يشهد حركة بيع وشراء كبيرة، إذ يميل أصحابه إلى الاحتفاظ به لفترات طويلة. وبحسب الأسعار الحالية للذهب والتي تبلغ حوالي 4000 يورو للأونصة، تصل القيمة التقريبية لهذا المخزون إلى نحو 500 مليار يورو. وللمقارنة تبلغ الاحتياطات الرسمية للولايات المتحدة وهي الأكبر عالميا أكثر من 8000 طن من الذهب، في حين أن احتياطات بنك فرنسا تقل عن الكمية التي يمتلكها المواطنون الفرنسيون مجتمعين.
2: حليب الجمل الإماراتي من إرث الصحراء إلى منتج عالمي.
1: في اليوم العالمي للحليب يبرز حليب الجمل كأحد المنتجات التي نجحت الإمارات في تحويلها من إرث صحراوي تقليدي إلى صناعة غذائية عالمية. واستثمرت الدولة في تطوير مزارع الجمال وخطوط الإنتاج والتصدير، مما جعلها من أبرز الدول في هذا المجال. ويتميز حليب الجمل قيمة غذائية مرتفعة، إذ يحتوي على نسب أقل من الدهون ومستويات أعلى من الحديد والفيتامين سي، مما زاد من شعبيته بين المهتمين بالأنظمة الغذائية البديلة. كما دخل في صناعات متنوعة مثل الشوكولاتة والأيس كريم والقهوة ومستحضرات العناية بالبشرة. ورغم ارتفاع سعره مقارنة بحليب الأبقار، فإنه يواصل تعزيز مكانته كمنتج يجمع بين الهوية المحلية والقيمة الاقتصادية والصحية.
0: النشرة الرياضية.
2: رياضة مع صدام صديق يتوقف فيها عند مباريات بطولة رولان جاروس للتنس المستمرة هنا في باريس والاستعدادات للمونديال. صدام صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية بكرة المضرب وثاني البطولات الأربعة الكبرى، رولان غاروس فرنسا المفتوحة مع ثمن نهائي قوي فردي السيدات بفوز البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم على اليابانية نعومي أوساكا المصنفة 16 بمجموعتين دون رد، مواجهة بين صاحبتي الأربعة ألقاب في البطولات الكبرى. مجموعة أولى انتصرت فيها سابالينكا في 48 دقيقة بواقع 7-5 قبل أن تدخل بقوة المجموعة الثانية وتنتصر 6-3 وتلتقي سابالينكا في ربع النهائي بالروسية ديانا شنايدر صاحبة 22 عاما التي تأهلت إلى دور الثمانية بالفوز على أمريكية المخضر ماديسون كيز 19 مجموعتين مقابل واحدة. في ثمن النهائي أيضا بالأمس خروج الفرنسية ديان باري على يد البولندية مايا فالينسكا بمجموعتين دون رد، وتلتقي البولندية في ربع النهائي بالروسية أنا كانيسكايا المتأهلة على حساب النمساوية بوتابوفا. في فردي الرجال تأهل الكندي فليكس أوجيالي عزيم المصنف الرابع على البطولة الربع النهائي للمرة الأولى له بتخطي التشيلي أليخاندرو تابيلو في 3 مجموعات، ويلتقي عزيم في ربع النهائي بالإيطالي فلافيو كوبولي. الإيطالي بريتيني تجاوز عقبة الأرجنتيني سيروندولو ب3 مجموعات دون رد. وفي أخبار كرة المضرب أيضا عودة الأمريكية المخضرة سيرينا ويليامز من الاعتزال عبر بوابة مسابقة الزوجي في دورة كوينز الأمريكية وفقا لمنظمي الدورة، وتعو صاحبة 44 عاما وحاملة 23 لقبا كبيرا من الاعتزال للمشارك في منافسات لأول مرة منذ خروجها من الدور الثالث لأمريكا المفتوحة في 2022. سيرينا ويليامز التي فازت ب73 لقبا فرديا. في أخبار أعداد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم في 11 من الشهر الجاري، وفوز كبير لمنتخب النرويج على السويد في الإطار الإعدادي ب3 أهداف مقابل هدف بالأمس. لقاء لعب في أوسلو مع غياب مجموعة من النجوم في صف الجانبين، سجل النرويج يورغن ستراند لارسن ثنائية وهدف لأنطونيو نوسا، فيما سجل السويد مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك الذي دخل بديلا لم يشارك في المباراة مهاجم النرويج، ومانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند الذي تابع من المدرجات، وغياب القائد مارتين أوديغارد الذي شارك مؤخرا مع فريق أرسنال الإنجليزي في نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم، بالمقابل غياب فيكتور جيوكريس مهاجم أرسنال أيضا من صف المنتخب السويدي. النرويج تخوض النهائيات للمرة الأولى منذ العام 1998 وتلعب مباراة تحضيرية ودية الأحد أمام المنتخب المغربي في الولايات المتحدة، وتبدأ النرويج المشوار في المونديال في 17 من حزيران يونيو الجاري أمام العراق لحساب المجموعة 9 التي تضم أيضا فرنسا والسنغال. المنتخب السويدي من جهته ضمن فرق المجموعة 6، ويلعب المنتخب السويدي مع المنتخب التونسي في 15 من الشهر في مباراته الافتتاحية في مجموعة تضم هولندا واليابان. منتخب تونس نصر قرطاج من جهته خاض بالأمس مباراة ودية أمام المنتخب النمساوي انتهت على انتصار النمسا بهدف مارسيل سابيتزا في الدقيقة 63. المنتخب التركي من جهته فاز ب4 أهداف دون رد من منتخب مقدونيا الشمالية. تركيا ضمن منتخبات المجموعة الرابعة مصاحبة الضيافة الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. في أخبار المنتخب الفرنسي لكرة القدم وصيف النسخة الماضية وبطل 2018 و1998 في معسكر الإعدادي بكليرفونتين، من المرتقب أن تنضم اليوم مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دور الأبطال لكرة القدم لمعسكر الفريق، على رأسهم حبل الكرة الذهبية نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي المتوج رفقة البي اس جي بلقبه الثاني في دور الأبطال، وزملائه في البي اس جي ديزير دوي باركولا لوكاس هرنانديز وورن زاير إمري، بالإضافة إلى مدافع أرسنال الإنجليزي ويليام صليبا، صليبا الذي يعاني من آلام في الظهر أجرى فحوصات بالأمس بمقر تدريب المنتخب الفرنسي وفقا للتقارير، وأملت الفحوصات على إمكانية انضمام صليبا إلى المعسكر الإعدادي لمنتخب بلادي على أن تتم متابعة الحالة. ويفتتح المنتخب الفرنسي مبارياته في المونديال في 16 من الشهر في مواجهة المنتخب السنغالي. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية. معكم أينما كنتم.

0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار مع آدم جبيرة.
1: هجمات جديدة متبادلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان ترامب عن اتفاق يوقف الحزب بموجبه هجماته على إسرائيل وتمتنع الأخيرة عن شن ضربات على بيروت وضاحيتها الجنوبية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع طهران مستمرة وسط حديث بأن الأخيرة علقت المفاوضات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان. روسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارجية لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلدان الاتحاد الأوروبي.
2: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: قبل فقرة الأبراج نترككم الآن مع فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
3: إحنا شعوب عندها علاقة خاصة جدا بالأكل، ما بنتعرفش على بعض إلا على سفرة، وما بنحتفلش إلا بعزومة، وما بنحزنش إلا ومعانا صواني ولحمة رايحة جاية من البيوت. الخطيب أول ما بيتقدم بيجيب علبة جاتوه، واللي راجع من السفر بيجيب شوكولاتة، وحتى اللي خارج من المستشفى بنستقبله بشوربة وفرخة ترم عظمه، والمكتئب بتنهال عليه النصايح بفطيرة سجق كيري وفطيرة مشكل جبن. وعندنا مثل شهير بيقول عض قلبي ولا تعض رغيفي، للدرجات دي كسرة العيش أهم عندنا من كسرة القلب. الأكل عندنا مش مجرد غذاء، الأكل لغة كاملة، وسيلة للتعبير عن الكرم والحب والاهتمام والانتماء. ويمكن لو تأملنا شوية في علاقتنا المبالغ فيها بالطعام هنلاقيها ما بتتعلقش بالطعام نفسه بقدر ما بتتعلق باللي بينقصنا في أماكن أخرى من حياتنا. ففي مجتمعاتنا مصادر البهجة محدودة، وكتير من أشكال الترفيه موضع جدل، وكتير من طرق الاحتفال بتجلب معاها تعليقات واعتراضات ونصايح مجانية من الأقارب والجيران والمرة في الشارع. أما الأكل فهو المنطقة الأمنة اللي بيتفق عليها الجميع. مفيش حد هيعترض على عزومة كباب، مفيش حد هيهاجم طبق محشي، ولا حد هيكتب بوست غاضب عشان عيلة جاره كانوا عاملين النهاردة صينية كنافة. لذلك أصبح الطعام هو اللغة المشتركة للسعادة، نحتفل بالأكل ونعتذر بالأكل ونكافئ أنفسنا بالأكل ونواسي أحزاننا بالأكل. حتى المكانة الاجتماعية في كتير من الأحيان بقت بتتقاس بحجم السفرة وكبر حجم الذبيحة. ومع الوقت ما بقاش الأكل مجرد وسيلة للتعبير عن الحب، بل تحول في أذهان كثيرين إلى دليل على وجود الحب نفسه. فإذا امتلأت التلاجة اعتبروا أن الأمور بخير، وإذا لم تتأخر طلبات المطاعم افترضوا أن الحياة سعيدة. في السنوات الأخيرة ومع كل جريمة أسرية صادمة تنتهي بقتل زوجة على يد زوجها، لاحظت ظاهرة غريبة جدا. تلاقي الناس بتفتش في حياة الضحية والجاني بحثا عن أي دليل يفسر اللي حصل، ثم يظهر أحد الأقارب أو الجيران ليقول الجملة السحرية ده كان بيجيب لها لنفسها فيه، أو ده لسه مأكلها كفتة، أو كان كل أسبوع يطلب لها أكل من مطاعم وكافيهات. وفجأة تحول الأكل إلى شهادة حسن سير وسلوك، وكأن الإنسان اللي يشتري لمراته سندوتش يوم الخميس مستحيل يكون عنيف معها الجمعة، أصل ده لسه مأكلها حواشي يا جماعة هيقتلها إزاي؟ والحقيقة أن دي زاوية شديدة الغرابة للنظر إلى العلاقات الإنسانية. الأكل قد يكون علامة حب جميلة، لكنه ليس دليلا على صحة العلاقة، وإلا لكانت كل المطاعم حول العالم مراكز للإرشاد الأسري. المشكلة أننا أحيانا بنختزل العلاقات المعقدة في إشارات بسيطة يسهل رؤيتها، فمن السهل أننا نلاحظ أنه كان بيشتري لها أكل، لكن من الصعب أننا نعرف كان بيقول لها إيه خلف الأبواب المغلقة. من السهل رؤية صور العزومات والسفر والاحتفالات، لكن ما فيش حد بيشوف الخوف أو الإهانة أو التهديد أو سنوات التآكل البطيء اللي بتسبق الانفجار. لأن الحد الأدنى من الإنسانية ليس أن تطعم شخصا، الحد الأدنى من الإنسانية إنك تسيبه عايش. فطلبات المطاعم لا تقي من طعنات السكين. غادة عبد العال.
4: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبو. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، هل الأمر بعد موجود في برج القوس أم انتقل إلى برج الجدي، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
5: لا هو انت برج الجدي راح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان بعد بكرة لبعض الظهر تقريبا ساعة 3 إلا ربع من يوم الخميس. هلا اليوم عندنا
6: شروط
5: عن المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اللي بتتشكل في عندي 3. أول واحدة تشكلت ساعة 4:30 بالفجر تقابل بين القمر وعطارد، هي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور مش يعني ما في منها فايدة، يعني ممكن تخليه مزاج الطبع. الثانية جاية الساعة 10:30 الصبح تربيع بين القمر ونبتون، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي. آخر زاوية متأخر كتير كتير قبل منتصف الليل الجاية بعشر دقايق الشمس وزحل عاملين زاوية سيكستايل 60 درجة، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. حب أقول آخر شيء إنه القمر لما يكون موجود في الجدي وما عندناش خلوه مسار زي ما ذكرت، إذا اليوم هذا مناسب نعمل بوليس التأمين أو برنامج حمية لإنقاص الوزن.
0: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
5: الحمل بنقول له تركيزك اليوم رايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، اللي بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل ومش مرتاح بعمله بده يعمل تغيير جذري على طبيعة العمل، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. بنلاحظ كمان على مواليد برج الحمل مليانين طاقة ومليانين نشاط.
0: برج الثور،
5: الثور بالنسبة له في نشاط في الحركة في الاتصالات والسفريات البعيدة بشكل خاص، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عمالهم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، الأجواء الرومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
0: تركيز الجوزاء،
5: الجوزاء اليوم راح يكون مشغول بأموره المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجوزاء ينتبه هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند الجوزاء بهاي الفترة أنه بتتم عنده عدة فرص مالية في الأسابيع المقبلة، أغلبها هاي بتيجي من العمل.
0: أجواء السرطان،
5: أجواء كتير حلوة فيها اشتراك مع الطرف الآخر، مشاركة يعني شراكة عمل شراكة عاطفة ناجحة معهم تماما، أجواء رومانسية بعززوها أكتر وأكتر، اللي بده يتمم طلب يخط بزواج ما في مشكلة، وكمان بده يوقع عقد تجاري نفس الشيء. ومننساش أنه كوكب الزهرة بعده موجود في برج السرطان لغاية 13 من هذا الشهر، إذا شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
0: الأسد،
5: الأسد بنقول له دير بالك على صحتك، صحيح الشمس الموجودة بالجوزاء بتشحنه بالطاقة بين الحين والآخر، بس المشكلة إنه العمل رح يتراكم قدامه بهالثلاث أيام اللي جايين ابتداء من اليوم، فمن فترة لفترة ياخد القسط الكافي من الراحة. إذا في حد من مواليد برج الأسد يبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
0: شو الجديد اليوم عند العذراء؟
5: الجديد عند العذراء امبارح كان مهتم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم لا، عنده رغبة شديدة جدا للتقرب من الأحباء، وبنطمنه أنه الأجواء الرومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر، واللي خالي الوفاض ممكن يبدأ اليوم علاقة غرامية جديدة. الحظ لا يتخلى عنهم مش بس عاطفيا كمان ماليا، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب. وبالنسبة كمان للعذراء أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء.
0: الميزان،
5: الميزان هو اللي راح يكون مشهور اليوم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، والفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. الميزان مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء، وقدامه كمان فرص حلوة لمنتصف هذا الشهر في مجال العمل.
0: في شيء هيك بارز عند العقرب؟
5: أكثر شيء بارز عند العقرب قوة الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات شيء من هالنوع، كل هذا بيكون ماشي معهم بشكل إيجابي. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع. مولود برج العقرب كمان أجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، والأكاديميون عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: القوس،
5: مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو يسردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة أو بحصل على هدية أو جائزة. الخوص كمان بنقول له الفترة المقبلة علينا هذه أكم من أسبوع لقدام في مكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: الجدي بطل الأبراج اليوم
5: طبعا فتح صفحة جديدة عكس مبارح، والمبارح هناك كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لا هو إلا مليان طاقة مليان نشاط، يستغل هاي الفرصة لأنها ذهبية. الفترة هاي الشمس موجودة بالجوزاء، لما تكون موجودة بالجوزاء بالنسبة للجدي بتضغط عليه من ناحية صحية، لكن زي ما قلنا هاي استثنائية. اليوم بكرة وبعده يحاولوا يدفعوا بمصالحهم قديش بيقدروا، المريض عنده فرصة للشفاء، واللي بيشتغل بيكسب مبلغ جيد اللي بيحسن من وضعه، وبتم أجواءهم الرومانسية ممتازة.
0: كيف أمور الدلو؟
5: الدلو الحقيقة عكس الجديد تماما، يعني فتح صفحة سلبية من اليوم مع الأسف اليوم وبكرة وبعده، فهذا شيء مستمر مع خطر ما في خطر، وإنما اللي بيحصل إنه عندهم نوع من الملل وعدم الرغبة في الإقبال على العمل، وبالتالي ممكن الأمور تتحرك ببطء شديد من حواليهم، فما يستغربوا ما ينرفزوا ما يعصبوا أثناء التعامل مع الآخرين، ويحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من عمل ضروري وعاجل، وأن يخلدوا للراحة. اللي معوضهم الحقيقة الشمس اللي هي موجودة بالجوزاء تعطيهم بعض النشاط بين الحين والآخر. وبالنسبة للدلو ضروري جدا أنه ينتبهوا لصحتهم من ناحية الارتفاع بالوزن لغاية 13 من هذا الشهر.
0: يبقى لنا الحوت.
5: الحوت وضعه اليوم أفضل بكثير من الدلو، وهو نشط اجتماعيا قادر على تحقيق أمنية بمساعدة صديق. بإمكان الحوت في هذا اليوم يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، كمان الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
0: إبراهيم، معي رسالة اليوم من سندس من القاهرة، مولودة بتاريخ 6/8/1976 الساعة 5:30 الفجر، بدأ التأكد هل طالعها السرطان أم الأسد، وكيف تتوزع الكواكب في بيوتها 12.
5: نعم، نقول لسندس أنت برجك الأسد، وبقول لك أنه طالعك الأسد على درجة زيرو، أي ملاصق تماما لطالع السرطان، لكن في النهاية الطالع هو الأسد وليس السرطان. هلا بدها توزيع الكواكب في الخارطة في البيوت الاثني عشر مش في الأبراج. البيت الأول فيه الشمس وزحل، الثاني فيه عطارد الزهرة والمريخ، الثالث فيه بلوتو، الرابع أورانوس، الخامس القمر ونبتون، هلا السادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر كلهم فاضيين، العاشر فيه كايرون، و11 فيه المشتري.
0: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم.
5: اخترت لاعب شطرنج أمريكي محترف، هو من أصول روسية وفرنسية، اسمه جاتا رامسكي.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
5: Bye-bye.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما أغزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

على حبك لو هتفوقني انا جاي لعندك.

الأشواق تغمر عيني.

0: عمي بيعرفني راح وقال بكرة بطل وبعده بيرجع بعده بيرجع هالبيا هالبيا.
1: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

صوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: خليك اللي انت بوابة بين وبوابة بين وبوابة
0: وكمان هي
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة
0: وكمان هي
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هي
2: جوها

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: كمان هاي
1: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هاي
2: نسيتها ولا أنا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية وعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: ممنوع.
1: Nota.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.
0: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا. بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة،
0: وكمان هيك.
2: اشتقتي لي يا كذابة،
0: وكمان هيك.
2: عالطاير بفيك.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت لم نمشي بخيالك عفر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة أريبيا
2: نوتة عربية. مبروك الإذاعة غادي نجم.
0: نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي
0: وكمان هاي نوتة نوتة عربية
3: ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع
0: نوتة
4: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: الدنيا أم.
1: نوتا أريبيا دوت كوم
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر. نوتا مصرية من القاهرة. نوتا لبنانية من بيروت. نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

عطفا على قلبي معك داري كوني الحدا الواقف معي بصفي حبك عشق شاعر لا يوصف فيه هيدا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عشقون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

Shark.

وصالحتك وخصمتك تاني.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: غربل يا غربال، وفي بنات حلال، وفي منهم

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات وألحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

أذكرك كلمة قتلوا الناس بتذكرك كلمة غاب القمر وكلمة انتهى السهر بتذكرك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: just wanted to tell you, since the very first day I saw you, I love you.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنب حداكي الليل والنجمة
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرى
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
1: وكمان هيك
6: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
7: نسيتها قول انا نسيتها
8: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع